بينه قاعد صوت سي غير ما نشيلو لي هنا لين ديوس شدي غني غيري انا زغتو كتشمي تربدي خا كوا تشيلو لي هنا لين ما تيو شريري ني ما كوا ديو تخال يو كيش كي بارتا لا خمباتنا شيكلي غهونال 8 con 11 minutos كان كوا تشيلو لي هنا لين

خلقني اللي غقوان اخذ داروان خيروان وصوتروان الشيري ده دي غقوات شيني اللي قوني جزان سان سليجون الرشكي بالي لقال يعني بيتخلق قوني هرمانوس لكريستو خيسوس باركوا لكريستو خيسوس هران سالي جلوريا هران كوان سالي سانتيل جوشا هان جو تكوي بنجيل جو تكوي بنجيل هو ازاقال توشيك زاقال هران سالي سانتيل جوشا هرمانوس وترمان زاقال لراتي دي غاقوان اتشال خونانيك شش بيتشان تسا سالي جول رشكي بان شلو عالي كريستو قالي شلو عني شلو عالي غاقوا لكوان هران سالي سانتيل جوشا لو اون مش كوالي خاغوا شبان علي خاغوا جوجو خونليك تش بيتشام تي زازال اتون تشيش لو اون يا لي خاغوا تي خوني ليش لاش لي كوا كسا جوجو كان انا شقي لي خاغوا انا لا اوت خلق اون لي كريستو ونارونا خلق اون لي خاغوا تش كي لي خابيتش لي خو مو لي تورو هان كوش كي مالي دوانوس ام لا كان لي خونال 45 52 66 33 بركو نخلاتا تي تشكي اريز غان كين تاليمان جيرا بن كي لي غراديو فيليسيدا هاي زغال ما كان اشي انا تشوغوش نوم زنكي كوجيش كاكوا 45 52 66 33 هاي زغال جسالي غاتشو تشوغوش راي بين كيل لي تشابيل بوكو ميربانوس اوت ارمانوس بانك اشتالي بان تشيرو لي خوانا لاي